نتبال لملاخ رخاب روچليف كمال قتي كمال قمما اخماي تقبناق نخبي كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترا رخاب كاخ رخاب روچليف شكبي اي تقول بطول قوات تابكا قوات شاختكا متقو اياكنتكا مخمير تقو امستاخنكا بك اتت اتقولاتكا اتقولاتو تليف اتان مارشنتكا اتان مارشن روتليف كراكرا تيا سيباخ تشكاخلول كشور تشواتش قاتير روتليف تكررا نككا كونوتلاخ بيهرشن سقيل بتشيل كررا تملاخ بتشكخ ميخ ترشلانكا ترولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيا اوتلاخ تاك بيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت تشواتش تشن كا كونوتلاخ اوتيل كيلاخ تاك كيكوتي مال كيلاخ تاك اوتيل تيا سيبا كرارا تنكيكسا تبام كيكاس لمال نخلال ميا اي اتت اتهن رقان جيبا كقول هاي راشا كقول هاي جيبا نواق راشا نواق اووق هناخ بو تبه بو اوكمت الوم كخالوم ايش بياكوك ايش مكانيك رتي ترمما ايخ رتي ترمما ساق كرارا ترشلان كا بكشقاها قيخ نق امر نق ايك بتاق قوتوات قوخنال تملوخ بچكاخ ميخ كنا اوخ قتيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخ ما يي تقبناق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قتيا شقاها قيخ ملتيوش تر رخب كاخ رخب روچليب شو ياسي باقا سليمالر شنكميك نقبك أترى نخبك الشكر شكرا.

ملتيوش كتشبان وخو غشاكة صحبرا كاورش نقال لملاك قاد قاقيخ ملتيو السخار خبال كسلي مال بس اسقا باتش قاقتك قيخ انتهين كشقات اتشكر باتشكا وقيختك كميك وخو الكاش بمكار خلبال كايك هوليو 28 دي هوليو شن خبرا كهونا 2026 بس جول قيخ بيتشقا وخو الكاش بمكار وكيخ بس اتتن كتكي قطتهم قيخ شيتاها سبتاخشك تشبا اتشلانا تشك كميك قسنحني الارع Hola, vos de Atitlán, chumsan ka kilah karwachka programación katrish bilah, y karahabra ka ur, kanchik popu habin, miltio shao no kaukashah, taksh asha hulhuh minuto tsabakti ur, shinkalum lah katkaqih.

0: FM.
1: Хавраха кад намат. Чоххон хилал укрван гил. Гас хухнал лахи гават. Чгаг баник. Колла гаазран хилал.
2: Шахне цра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни. Акала.
3: Чга хариха.
1: Махонич их внакш тиби грич памргасли мал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их што килтаручи. مش كل أخوناك نق نتيرنا نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نق أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نقوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباخ نيزرخ نخبيتك أعل ملون تقريل نكيكونا نكت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلاخك اسلي مال قشين جوقكون خلال خبرخو ناوغ نياتخ الرمال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون او تسلاخ خستيسيا چقا نقاچ نقكولاكي اتسراخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال

0: ቆላሙ ቀይርች ባምንምላክ ቺላ ይቆላ ኸሊያ ጥጣቀው ኪምሁሪት አንየም በስ ኸባልን ኪካያ ማሽኪ ማክትቃ ዳቅቃባች ኸጋራ ስፐሪላክ ኪቲያች ርስኪር ካብራሽ ቢካንችካ
1: አቃላክ ሽሆነከ ምህም ጽህቲባ አናንከም በክነሽ ቀባይ ዳክስቲን ባይላ ማሆኒ ሀቅተቺ ሃይ ማሆንኪ ባሃደንክ ሸልቺ ሃይ ማቆላሁ ኑቲ ኸራ ኡቲ ፍቀሳሪ ኸንኪ ሩታቃላ
0: ناقنا وخوتا هاتي إيخش بيتاح خالة سيخ رماك سباتاخون تتكو الحكاب كابراش بيختر وطيئش قلبا
1: أخانو تيام تشي بيختبي أخون قلقو ناقي
0: سباتي كخون كابراش قلبا عرخا
1: أتك ألاقت إبرا علي أني نقمن جنفام
0: تاقش بايلا هاري لاختي إيخ قاسكي إركوش بايلا ناقنا وخوتا خاخون نملاخو تيف سيلتي خارتي إيخ تاقش بايلا نوتات خا إقال إقاش قلبا ستاريخ تي خاش كبرش كبير يات تخاقالا
1: نونا غالا غالا انتارينجي هاي حت أصابة تاج سنين موسنة
0: خاقارا خاني ملاخو تيف كبرش قلبا
1: تيوية تيوية غالا شناني نيدي قصرو قول الرغاد أخوة
2: أبكي
0: يات تخاقالا شرقاكي تي هونشكا كبرت سيخ شبيخ
1: أكي متقاتي أتاتات ساقول تابوري لترتك رقول قطيا هم قطا
0: خاو تيف شبات الريبال كبرش بيقها
1: ناكي انقراي شنيابي آعيا نتخاف نونسا مولوة شنيقل
0: تخشي تختبس مولوة رماك خاو تيف شملوخ بتخيك كوينك ألا كبرش ربيج كرها
1: شنول أنانك ألا أناني نيتيا تخوبي قوقات شاتي خاي
0: تخشو كوترقان خاو تيف خونش كخ إيه كبر كبرش بيق
1: Aquí se la arcanjan a su bamka chingatejo. ¡Chinasta cuida! ¡Ganoche no una ua! ¡Chipuas que no tana!
0: ¡Hagara hautivs! ¡Spachik rival! ¡Spachik chpam hungurbal! ¡Abarza su josuat bachelkan! ¡Chkashu men pachpam hunchun! ¡Chutapak ishkab! ¡Ismulua! ¡Chutkarach utna la rocos! ¡Taksu mulapa! ¡Kabrash ribichka gala!
1: شنول انا نقلات خقلتي خاشتين وش انكسنا بالا
2: شول قاتيا بكيبالا شول قاتيا بكيبالا
1: كن خقلان تي هاشت واتنان
0: تخش حق تختي خاير ما كاكاس اشخ شو تيفوقا بالا تي خاش نياريخ نكروتا خاق عراش تي بان روبلاخ كابرش بي
2: واا شنانغا شنانغا شمان تي باتش كنيلام
0: واا هرماخ بنا شول خلو ملاختي ايخ تخينا كيرو قوش رؤو لبخاش كابرش بيش كارال
1: شنو لانا ناكالا
0: قول كاها خونش ايب كاور مخان سوغتا ماك خوتيف حق عراء تنش بري إيل شارع البخونا ناك تخشو تارو تيع شولا كابرش بيختا
1: علي شي تاحلو جالان ماك خوتيف
0: تخش كاشتاق خابرة تيخ ماك خا تيخ قس خيك خيك نتيع شونا نو قاتش بامرك اسليماش نو ناك خا مخان اكساشك حق عراء خيش كبي كابرة تيخ
1: وتيف
0: كم ساكنة نكراش كي بان خيئت تقيك اكاو هاتي ايه لك ان دار شي بايك نوش وتيف ناقنا ما خوصرا شكيبيل وتيف كتالا توتي هونيا حقا را يقاش شقيل بونا روكين مخانش كي راق تاكيتي نوتاخا تي ايه قاس نمر بام وتيف لنق حقا را شو راق تاخون كتيل شرين ساباش تقرال ايه قالا قاس كي كي كوشي تي بانش كيك روكين رملاخ تي ايه
3: Anota un golazo para tu desarrollo con el crédito campeón de Fundea. Obtén tu crédito agropecuario, de negocio o vivienda de 20 mil quetzales o más. Y llévate una pelota de fútbol al instante. Además, participas en sorteos quincenales de Smart TVs. Llama al 2444-2222. Fundea, ¡qué buena idea! Válido hasta el 31 de julio.
4: ¿Sabía usted que la publicidad no es un gasto, sino una inversión? Anúnciese con nosotros para aumentar sus ganancias. La Voz de Titlán le ofrece su servicio de publicidad. Comuníquese al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.